0: مترو ماريانا، محطات ثقافية أسبوعية، برنامج وذاع عليكم كل يوم أحد الساعة 11 صباحاً عبر أثير راديو بومرانغ 89.7 FM.
1: مترو ماريانا، émission culturelle franco-arabe le dimanche matin à 11h sur Radio Boomerang 89.7 FM.

الله أحبائي مع موسيقى أم كلثوم. اليوم حيكون الحكي كتير كتير حلو. في أحلى من هيك موسيقى؟ أحبائي سنفتح قلوبنا والهواء عبر الأثير لكم جميعا مع موسيقى أم كلثوم، مع كتير موسيقى غيرها. قد تكون البداية متواضعة، لكننا نؤمن أن كل ما يقال من القلب ليصل إلى القلب. فابقوا معنا، لأنها هذه فقط البداية، وما هو قادم حتما أجمل. On va écouter ensemble des extraits musicaux, des témoignages d'artistes arabo-européens et voyager entre passé et présent. أعزائي المستمعين، حلقتنا اليوم ما بتشبه بقية الحلقات، لأن البداية وحتكون شاملة وبنحكي فيها عن كتير مواضيع، لكن الحلقات اللاحقة حنحكي عن موضوع واحد ونعالج فكرة واحدة بكل حلقة. يعني بكل حلقة حنحكي عن موضوع معين، عن فكرة معينة، عن بلد معين. وأنا مريانا عبر برنامجي برفقة سمير براديو بومرانج حنرافقكم بهالمساحة الدافئة بوجودكم ومشاركتكم. فمرحبا بكم، وهذه فقط البداية. فوالا، ساسي مترو ماريانا راديو بومرانج est un voyage sonore entre l'Orient et l'Occident, une traversée entre les cultures arabes et européennes, entre tradition et modernité.

يحسبوه ازاي عليا. الله، ام كلثوم اليوم سمير ما حابب يشيل ام كلثوم. احبائي، باحدى حلقات مترو ماريانا حنحكي كتير اشياء عن كتير بلدان. حنحكي عن مصر ورموز الفن والغناء، وعن كل فنان زرع صوته بذاكرتنا العربية. حنحكي عن ام كلثوم كوكب الشرق، حنعمل لها حلقة خاصة أكيد، اللي كانت تصنع من كل كلمة قصيدة، من كل لحن قصة حب ما مننساها. هادي أم كلثوم. حنحكي عن عبد الحليم العندليب الأسمر، اللي غنى للحب وللوطن والأمل حتى صار صوته صوت جيل بأكمله. On Egypt, le cœur de l'art arabe. On va parler de أم كلثوم et عبد الحليم et عبد الوهاب et عمر خورشيد et les nouveaux artistes aussi comme عمرو دياب اللي جمع بين الحداثة والأصالة، عن أنغام ومحمد منير اللي غنى للناس وللبسطاء. أنا عشان هيك بحبه. هيدي مصر اللي ما حننسى نحكي عن تاريخها ومعالمها السياحية والجغرافية الغنية. أكيد أكيد حنحكي عن الأهرامات اللي إلهم حلقة خاصة، ويمكن حلقة ما حتكفي. كار ليجيبت est un pays riche en histoire et en culture et connu pour ses monuments anciens, surtout les pyramides. ومن ضفاف نهر النيل شو حنحكي ببرنامجنا لاحقا. حأخذكم بحلقات أخرى عبر أثير راديو بومرانج أكيد، باتجاه لؤلؤة المغرب العربي تونس. لا تونيزي، كار لا تونيزي est un pays connu pour la richesse culturelle. أكيد لأنه تونس الخضرة، بحب لما بيلفظوها خضرة، تونس الخضرة، نحن منقلها خضرة، جمعت بين دفء المتوسط وعبق التاريخ. تونس الثقافة، تونس أسلوب حياة جديد. حنحكي عن ملامح مدن العتيقة، عن أسوار قرطاج. On va parler de Carthage et de la musique et les festivals tunisiens sans oublier l'artisanat traditionnel que j'aime beaucoup. حنحكي عن الفينيسيان والعرب والأندلسيين والرومان. حنحكي عن لطفي بوشناك، مين ما بحب لطفي بوشناك وأغانيه وموسيقته اللي غنى للوطن والإنسان، وكان صوته يخرج من قلب الأرض التونسية. حنحكي عن كتار منهم، صابر الرباعي ولطيفة التونسية، وعن المسرح والسينما. بتونس حنحكي عنا برنامج كتير حلو حيكون. سلو أتو ميزامي تونيزيان، إسبا سمير؟

اهلا وسهلا فيكم مره تانية على انغام ام كلثوم وايضا وايضا دو لا تونيزي فير لو ماروك من تونس اللي بتتعانق فيها الثقافه مع رائحه الياسمين لو جاسمين حنبحر سوا نحو المملكه المغربيه اللي بتتعانق فيها الروح الاندلسيه مع الاصاله الامازيغيه والعربيه هالشي اللي بيعطينا تنوع لا مثيل له لا مثيل له المغرب بلد الحكايات القديمة والأسواق القديمة كار لو ماروك اي لو باي دو لا ميوزيك اندلوس اون فا بارلي دو مراكش اون فا بارلي دو فاس خاصة العمران بمراكش الارشيتكتور حنحكي عن التراث المغربي عن رائحة التوابل لزبيس وصوت الحكواتي On va pas oublier les vêtements traditionnels comme les كفتان حنحكي عن الفن وعن عبد الوهاب الدكالي وعن عبد الهادي بالخياط وحياة الإدريسي وكل فن وفنان مغربي نقش بقلوبكم مستمعينا حنحكي عنه براديو بومرانج ببرنامج مترو ماريانا برفقة سمير عطول تحياتي لأهل المغرب Salut à tous nos amis marocains.

من أم كلثوم لفيروز، اثنيناتهم صوتهم حلو، اثنيناتهم منحبهم. أما بإحدى الحلقات عن مين بدي أحكي؟ وقت أحكي عن الجزائر أكيد أكيد حأحتاج لوقت كتير. إليا بوكو دو جولي شوز أدير سور لالجيري، لأنه الجزائر موطن الكبرياء والكرامة، لأنه الجزائر أرض الفن العميق والموسيقى اللي بتحكي عن الروح والتاريخ والفن. حنحكي عن التراث الشعبي الجزائري، حنحكي عن الراي، عن موسيقى اسمها شعبي أنا كتير بحبها، حاب كتير سمعكم إياها وأحكيكم عنها، عن الحاج محمد العنقة اللي ساهم بحفظ الموسيقى الأندلسية الأصلية وسجلها بذاكرتنا. حنحكي عن وردة الجزائرية أكيد اللي غنت بمصر، لكن نغمة صوتها حملت عطر الجزائر. أيها الأصدقاء، الجزائر تغني كما تتنفس، الجزائر تغني كما تتنفس، الجزائر كلها مشاعر، الجزائر مشاعر، يعني إيموسيون، مشاعر معناتها إيموسيون، le راي le شعبي et la musique كابيل. Ces genres expriment les émotions du peuple algérien et racontent son histoire à travers les voix des grands artistes. Et Maître Mariana à Radio Boomerang, on va parler de tout ça. وما حننسى نحكي عن الفستيفال انترناسيونال دو ميوزيك ديوان ومهرجان الراي بسيدي بلعباس. Salut et un grand salut à tous nos amis algériens.

هلأ كنتوا عم تسمعوا أكيد كلكم بتعرفوها لوردة جزائرية، حنعمل عنها حلقة أكيد، بس صوتها كتير حلو ومؤثر وأنا كتير بحبها كمان. كنا عم نحكيكم عن الجزائر، هلأ حنحكي عن السودان. السودان وعن شعبها الطيب وتراثها الحلو. On va parler aussi du Soudan وموسيقاها اللي بتحمل كتير من العنفوان. السودان أصدقائي نقطة ضعفي، حخصص لها حلقات كتير. حنحكي عن المواقع الأثرية السودانية وأهرامات النوبة ومعبد أكشا وغيرهم كتير. حنحكي عن شواطئ البحر الأحمر، حسمعكم أغاني لمطرب سوداني بحبه كتير اسمه محمود عبد العزيز خلال الحلقة اللي خاصة بالسودان. بغني أغنية كتير حلوة اسمها حلوة الصدف سمحة الظروف. وعلى فكرة كل مرة بتعرف على حدا من السودان بكتشف قديه هني ناس كتير طيبين، أخلاقهم عالية وبيستاهلوا يعيشوا كلهم أحلى عيشة وبسلام. كمان حنحكي عن ليبيا. كارلا ليبي possède un patrimoine musical riche influencé par les cultures bédouines arabes et africains. فعلا الموسيقى حلوة، موسيقى بليبيا كتير حلوة، هي مزيج من طنبور وفلوت ولهجتهم كمان كتير حلوة. Et la culture musicale libyenne reste vivante et précieuse. ما حننسى نحكي عن موريتانيا. On va pas oublier de parler de Mauritanie. بلد المليون شاعر. Vous savez, il y a 1 million de poètes en Mauritanie. وحنحكي عن مدن موريتانية مشهورة بمكتباتها القديمة ومخطوطاتها النادرة مثل مدينة شنقيط ووادن وولاتا وغيرهم. ما بعرف إذا عم بلفظهم منيح، بس خلال حلقة عن موريتانيا أكيد حنجيب ضيوف من موريتانيا يخبرونا عن مدنهم الحلوة. حنحكي عن جيبوتي حيث تلتقي الثقافات العربية والأفريقية والفرنسية. جيبوتي اللي معروفة بتنوعها اللغوي وشعبها بحب الشعر والرواية الشفوية. حنحكي عن الصومال أرض الشعراء. بتعرفوا أنه الشعب الصومالي بيقدس الكلمة والشعر جزء أساسي من حياتهم اليومية. ما حننسى جزر القمر بمجتمعها الغني بالعادات والتقاليد الحلوة. جزر القمر معروفة باحتفالاتها الفلكلورية والرقصات الشعبية. حنحكي عن كل هالأمور الحلوة.

ces pays qui ont lié la modernité avec les traditions, en valorisant leur identité à travers des festivals, des musées et des initiatives culturelles. On va parler, bien sûr, ultérieurement, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, du Bahreïn et de Oman. حنحكي عن السعودية مثلا أرض الشعر والفن عن تراثها وهويتها وحنسمع موسيقى محمد عبده طلال مداح وعباد الجوهر وغيرهم حنحكي عن الكويت وعن نبيل شعيل وعبد الله الرويشد نوال الكويتية لأنه الكويت منصة مهمة لانطلاق النجوم خاصة بدول الخليج حنحكي عن الإمارات اللي صارت منصة ثقافية وفنية من خلال مهرجاناتها ومسارحها ومعارضها ومتاحفها كمان حنحكي عن قطر اللي بتهتم بالتراث وبتحافظ على الفنون الشعبية والمسرح والشعر وعن أسماء كتيرة إلى مكان كبير لأنه قطر جزء مهم من المشهد الثقافي العربي ما حننسى عمان بلد البحر والجبال بلد التاريخ العريق عمان فن مرتبط بالحكمة والهوية والتقاليد اللي ما بتنفصل عن الحياة اليومية سلو لكل أصدقائنا بدول الخليج

الأماكن كلها مشتاقة لك. الله محمد عبده، أنا شفت سمير هيئته حب كتير الغنية، حيصير يعشق كل الموسيقى مش بس الجزائرية والفرنسية، حيحب الموسيقى الخليجية كمان. اللبنانية بحبك أكيد. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد، ودائما وأبدا عبر راديو بومرونج، برنامجي متواضع، برنامج مترو ماريانا. حنحكي عن العراق بإحدى الحلقات، أكيد حنحكي عن العراق. شير أوديتور، on va pas oublier de parler de l'Irak, le berceau des anciennes civilisations, notamment les Sumériens, Sumériyoun, les Akkadiens, les Kaldaniyoun, les Babyloniens, les Babyliyoun, les Assyriens, les Ashuriyoun. شفتوا ترجمت لكم هن لتعرفوا انه بالعربي مثل بالفرنساوي كتير بيشبهوا بعض الكلمات، يعني منغير حرفين من هون وحرفين من هون بيمشي الحال، منفهم مع بعض. حنحكي عن الفن والمعابد والحدائق المعلقة في بابل، les jardins suspendus de Babylone، وحنسمع الموسيقى اللي كتير حلوة باللهجة العراقية. اللهجة العراقية على فكرة من أجمل اللهجات اللي أنا بحبها. حنسمع كاظم الساهر وغيره نكتار.

بعد محمد عبده وبعد العراق وبلاد الخليج حنحكي عن بلاد الشام. مطرح ما الجبال بتكتب شعر والزيتون بيحرث الذاكرة والأنغام بتنبت فرح. حنحكي عن لبنان بلدي، أكيد عرفتوا من لهجتي أني أنا من لبنان، بلد الأيقوني فيروز. On va parler de فيروز bien sûr، اللي غنت للحب ولكل الشعوب وعن الأخوين رحباني. On va parler de صباح، de وديع الصافي، de مارسيل خليفة، جوليا بطرس، ملحم بركات ومجد الرومي. حنحكي كمان عن مسرح ريمون جبارة وعن جورج خباز وعن النحاتين والرسامين، لأنه عنا بلبنان نحاتين بمستوى عالي وعالمي، أمثال النحات بيير كرم اللي بيسموه رودان دولوريون، وعن تراث لبنان وقلعة بعلبك وجبال وصيدا وصور. On va parler de Beyrouth, de Baalbek, Jaïta, sans oublier la grotte de Jaïta, bien sûr, et la ville antique de Byblos. كل شي حنحكي عن لبنان، حتى عن بحره وجباله وشماله وجنوبه وبقاعه. نحن دايما منحب نحكي هيك عن المناطق منحبها، منوصل رسالة من هون، رسالة من هون، موسيقى من هون، لهجة من هون. نحن بلدنا كتير صغير بس عنا كمان كتير لهجات. كل شي كل شي حنحكي عن لبنان، هيدا بلدي وبعرفه، بعرف كتير منيح انه كلكم بتحبوه، بتحبوا تسمعوا أخباره. على فكرة أنتوا شفتوا هلأ أنه أنا من لبنان، لكن أنا عم بحكي عن كل الدول العربية. هيدا أكبر دليل أنه لبناني بحب كل الناس، ونحن منعرف أنه كل الناس بحبوا اللبنانية، خاصة بالدول العربية وبفرنسا. لبنان حلو وحيرجع أحلى من خلال الفن ومن خلال أقلام المبدعين.

الأنوار سطر عزيز بون حاد نغمين لنزام أخدون الراية تنهجي ربي أذن التاي فرزان ضوء

0: forme.
1: أقني وصان الصبر أبني غير حبسي ولي أنا وضع ربي أنا وضع ربي ونشوى أيران فني
2: صحيح.